0: لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضو شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

الزعل، الزعل حلو مو حلو؟ مو حلو لما تزعل وتنهم، بس حلو لما تزعل وعندك اللي رضي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

خوانا واثا خطواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال لعنكاوة قاول بيت عليم دعنكاوة كنو الشيايا ما قرون طلوخة خا حلق تخستا من خرزة أطليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا ماريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمان

0: سیمه ربی شما عزیزه قات اخرتا خجبونی پای حلقه خريطه پویا من دانی حلقات اخرى جديدا اللي كاسد علما هتل الختام تمل واكيد بداي موسى اني حلقات تفتلو كله سوى امي ارخ عزيزه كابتن بسام بسام وفا باويل خرت انا دخلنا باي حلقه تشبا ومع حياتهم كله باويل كاس العلمة اي سير الختامة تمل كابتن راح بيك مرة اخرى في برنامج الكابتن وفي خاتمة حلقاتنا بشأن كاس العالم اللي انتهت البارحة اكيد مباراة يعني أنا أشوفها لم تعطي حقها كمباراة نهائي كأس العالم، لكن قبل ما نتكلم عن المباراة النهائية إحنا عادة نتكلم عن المباراة اللي صارت بعد برنامجنا في الحلقة اللي صارت هي أدوار نصف الدور النصف النهائي جرد مبارتين وكذلك مباراة المركز تحديد المركز الثالث والرابع. المباراة اللي صارت إحنا كانت يوم الثلاثاء يعني. قبل هذه المباراة اللي المباراة كان بين إسبانيا وفرنسا أكيد يعني كل الترشيحات كان الفرنسا قبل هذه المباراة بحكم يعني أعتقد ما يختلف فيها اثنين إنه كان فرنسا لحد هذه المباراة أفضل منتخب في كأس العالم في حكم المستوى المذهل اللي قدمه في كل المباريات وكل الترشيحات كانت تميل إلى وخاصة إنه شفنا إسبانيا لم تقدم في المباريات السابقة لهذه المباراة المستوى اللي عهدناه من إسبانيا.
1: تحياتي لك كابتن نزار شكرا جزيلا وتحياتي أيضا للعزيز الغالي ريبين المدريدي بصراحة يعني 40 يوم من المتعة 40 يوم من التواصل 40 يوم من الشغف الكروي فما كنت أتمنى
0: كابتن ملاحظة أقطعها علي آسف أرجو تذكر وين وصلنا شغلتين أن تقدر تجاوبني عليهم هل يقدر أي مقدم برامج رياضية لما يتكلم عن مباراة عن منتخب أنه يكون حيادي هاي واحدة
1: نعم.
0: هل ممكن المتفرج محب الكرة القدم يتفرج على مباراة ويكون حيادي
1: نعم هسه تمام. هسه نسول
0: تمام
1: أي. والله سؤالي أن بداعة يعني 40 يوم كانت ممتعة جدا 40 يوم تعودنا انه الشاشة هذا الجهاز بدون كرة قدم ما يسوى وصاني وصلت هاي القناعة لان انا بصراحة يعني ما اشوف بالشاشة غير كرة قدم وبعض الامور البسيطة لكن الشاشة بدون كرة قدم ما تسوى يعني حتى فلوسها كرة القدم ما ينقلون لعبات كرة قدم يعني اشتري لك فشاشة القدوتة وراديو حطه بصفك اسمع بي أخبار كانت ممتعة لكن كان بيها كثير من الأمور الكثير من الإيجابيات بالمقابل كفة الميزان كان هناك كثير من السلبيات الإيجابيات هي المتعة اللي احنا كليتنا استمتعنا بها الإيجابيات الأخرى أنه كان منتخبنا مشارك في هذه البطولة الإيجابيات الأخرى أنه احنا اطلعنا على الفرق العالمية وكيف أنه تلعب وكيف أنه وصلت إلى هذه المرحلة كثير من الإيجابيات النقل اللي موجود الملاعب الضخمة الجماهير الشغف الكروي في كل العالم مرات نقول يمكن بس احنا نحب كرة القدم لا الكرة الأرضية تتنفس كرة قدم أكسجين الكرة الأرضية هو عبارة عن كرة قدم الكل في كل بقاع العالم حتى الدول اللي ما موجود بها ما تحب كرة القدم مو اللعبة الأولى في كرة القدم عندها نشاهدها هي مستمتعة بكأس العالم مع الأسف انتهت لكن بالتأكيد هناك أكو تواصل حيكون يمكن على الأشهر القادمة أكو مباراة استعدادية مباريات بطولة خليج عربي أمم آسيا الدوريات بالضبط الدوريات الخمسة الكبرى أيضا نشاهدها الدوري الإسباني الإنجليزي الفرنسي الإيطالي الألماني كل هذه الدوريات نشاهدها إن شاء الله بالأيام القادمة وهذه دورة الحياة يعني بخصوص سؤالك مقدم البرنامج شو وقت يكون حيادي عندما أنا أشوف عندما ما يلعب منتخب وطن المنتخب الوطني يعني أنا اليوم مثلا أقدم برنامج أكون حيادي عندما ما يلعب منتخب وطني منتخب منتخبي
0: منتخب
1: البلدي أي نعم
0: أي شيء عن منتخب البلد
1: بريء بعيد. أي نعم يجب أن يكون حيادي.
0: نعم
1: يجب أن يكون حيادي. ليش؟ من يلعب بالمنتخب أو منتخب بلدك أنت لا إراديا إحساسك
0: أكيد
1: إحساسك يكون يختلف.
0: نعم.
1: اليوم أكو هم نقطة مهمة جدا. اليوم إحنا نتكلم عن العالمية، يعني كثير من المقدمين البرامج يعني شوفهم يميلون إلى أندية أو إلى لاعبين أو إلى كثير حتى معلقين كرة القدم، لكن شو وقت أنت تلاحظ عليهم؟ ما تلاحظ أثناء تقديم البرامج، أو حتى يمكن تلاحظ في جزيئات بسيطة أو جزئيات بسيطة، وشو وقت تلاحظ عليهم؟ تلاحظ أيضا في بعض الأمور، التعظيم اللاعب، رفع من شأن اللاعب، وشوف مثلا لاعب يلعب في أندية أو في أندية أخرى، شوف نحاول أنه دائما نغمط حقه، أو يعني يكون مستوى الكلام عليه، شوف دائما يحاولون يطلعون السلبيات اللي على هذا اللاعب. لذلك أنا أشوف أنه مقدم البرنامج في مباراة منتخبة أو في لعبة منتخبة على أي رياضة كانت، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، منضدة، من يلعب يرفع علم الوطن؟ لا
0: شغلة
1: اطلع من الحيادية. أنت منحاز يعني اليوم مثل ما نشوف معلقين اللي علقوا على مباريات كأس العالم، يعني جواد بدة كان مغربي، حفيظ دراجي كان جزائري، محمد علي كان مصري، القطريين أيضا، حتى إحنا من كنا نلعب المعلقين تحسهم عراقيين مثلنا، المعلق اللي نقل مبارياتنا، لأن إحنا ما عندنا معلق عربي مثلاً على البي إن سبورت أو معلق عراقي على البي إن سبورت، لكن تحسهم هم أيضاً يمثلوك أو هم منحازين إلك بكون إنه حكم القومية والعلاقات والكذا كثير من هذه الأمور. لذلك المقدم البرنامج يجب أن يكون حيادي في كثير من النقاط. الجمهور لا، مو شرط إنه يكون حيادي جمهور. الجمهور وحسب ما أي يعني حسب ما هو يريد. اليوم أنا أشجع فريق، أنت تشجع فريق، أنا أحب لاعب، أنت تحب لاعب، فمسألة الحيادية هنا شو وقت لما أنا أتابع مثلاً من كرة القدم بس كأس العالم، ما أعرف شنو حتى نظام كرة القدم، لكن استمتعت بالبيت كلهم. اليوم كثيرين ما يعرفون شنو كرة القدم، لكن أولادهم بناتهم مثلا يحبون كرة القدم، يشجعون فلان وفلان، تشوفه هو ينحاز إلى هذا الطرف أو ينحاز إلى هذا الطرف، يعني أنه هو يدعم ابنه أو يدعم بنته أو تدعم زوجها أو يدعم زوجته أو يدعم الأولاد الأب والأم، وهذه هي اللي صاير يعني. فبالجمهور ماكو حيادية.
0: تمام
1: إيه، ويمكن هذا اللي يصير في عوائلنا إحنا
0: أكيد، يعني دائما أكو كثير من الأفراد العائلة ما يتابعون ما عن كرة القدم، خاصة يعني أشوف حتى الشباب أكو ما يتابعوها، بس مجرد يتابع على يكون مشغول بالموبايل يتابع نتائج معينة.
1: يعني أنا يمكن البارحة دا أشوف لقاءات عامليها القنوات الكردية، يعني أكو مشجعين طلعوهم، والله مشجعات أو يعني إحنا ما نريد نقول مشجعين، والله يمكن ثلاث لاعبين من منتخب إسبانيا على ثلاث لاعبين من منتخب الأرجنتين ما يعرفون منهم.
0: أكيد تمام صحيح،
1: فهذا الموضوع.
0: وشفنا بعد المباراة بعكس هذا ما صار في إسكان أربيل،
1: عن
0: أعمال الشغب اللي دائما هذا الشارع معروف
1: بالشغب،
0: إذا لعبوا البرشلونة والريال أو في مباراة كرة القدم
1: صارت أرجنتين وإسبانيا
0: يشتاقون للأعمال الشغب. تمام، إسبانيا في هذه المباراة كابتن فازت على فرنسا في نتيجة ما كانت متوقعة، لكن كانت منطقية في ضوء الأداء الممتاز اللي قدمته إسبانيا في هذه المباراة، وخيبة الأمل أو اللي فرنسا في هذه المباراة لم تقدم المستوى اللي كان مرجو من عدها.
1: جماعية إسبانيا فازت على فردية فرنسا،
0: نعم
1: يعني خاصة شفنا أنه
0: مع العلم ان النجوم في فرنسا
1: جماعية. شوف نعم. احنا اليوم الكثير من عندنا يعني كمتابعين كرة قدم، اليوم احنا يعني لمنا او قمنا بانتقاد مثلا لافونتيا مدرب المنتخب الاسباني، لانه مثلا اعتمد على مجموعة اللاعبين أو ما سحب مثلا. يعني أنا كمثلا مشجع ريال مدريد أحب ريال مدريد أنه والله انتقدت لأنه ما سحب لاعبين من ريال مدريد، لكن اليوم هي نظرة وجهة نظر المدرب هو اليوم أي لاعب هو اللي خدم. اليوم هو سحب
0: يعني بالنسبة للاعبين ريال مدريد الإسبان منو كان المرشح
1: يعني
0: أنه يكون؟
1: أنا كنت أتصور أنه هويسن يعني كان ممتاز أنه يكون في قلب
0: الدفاع
1: يعني. يعني بحكم أنه يعني مقارنة بلابورت مثلا
0: صحيح
1: صح
0: أنا
1: ولا
0: أنا معك
1: صح ولا يعني مثلا التك دفاع اليسار
0: كوكوريلا
1: اللي هو مو كوكوريلا الأخ كوكوريلا جاء من تشيلسي
0: من
1: يعني.
0: تشيلسي نعم.
1: نعم نسيت اسمه والله ريال مدريد ونسيت اسمه
0: نعم منو ريبي ايه اكيد الموسم الجاي
1: زين كان يمكن هم يكون موجود اللي اجى من نادي بورتو البرتغالي وهذا الموسم لعب في ريال مدريد كل يعني احتمال لاعبين كان يحتاج انه يكون يسحب من ريال مدريد بالاضافه الى مثلا غونزالو المهاجم مهاجم ريال مدريد لكن هذه وجهه نظر مدرب اليوم احنا مثلا نشوف اغلب لاعبين اللي موجودين هم يمثلون المدرب يعرف وين شلون يلعبهم يعني يعرف اسلوب طريقه اللعب اللي مشت عليها فرنسا اسبانيا من 2010 ولحد الان ونجح بها المدرب فريق جماعي على اعلى المستويات اليوم رودري اللي كان الكل يلوم عليه في مانشستر سيتي انه عاد من الاصابه وامكانياته في هذا الموسم لم تظهر رودري حصل على احسن لاعب في كاس العالم
0: يعني صراحه
1: كان مدهش
0: يعني تعليق هنا كابتن ممكن اغلبيه المتابعين لما يتفرجون خلي يقول المتفرج اللي الاعتيادي خلي يقول ما ملم بالرياضة أو بحيثيات كرة القدم يباوع على اللي يسجل الهدف اللي يصنع الهدف صعب يباوع على مركز هو يعني أنا أشوفه من المراكز دائما يكون الجنود المجهولين في هذا المركز بالطبع. مركز الارتكاز اللي
1: وهذا
0: يسميه
1: المركز هو اللي خسر فرنسا
0: ماكو إعلام عليهم ماكو إعلام نعم. عليهم ماكو نظر عليهم لكن يعني اختيار الفنيين شافوا انه رودري بحكم الاداء اللي قدمه
1: كابتن اليوم احنا نعتبر انا اعتبر
0: واللي عاده يعني نقطه توضيحيه يعني مركز ارتكاز اللي وسط الارتكاز يعني كل المستمعين يعتبر الخط الدفاعي الاول او قبل الخط الدفاع الخلفي يعني دائما قوه هذا الفريق تكون في هذا المركز لكن اللاعبين ما يكونون معروفين مثل مراكز البقية خاصة مراكز الوسط والمهاجمين
1: بالضبط يعني أنا البارحة ولعبة فرنسا يعني رودري سنتر الدائرة سنتر الدائرة بالضبط. أنت كل خطوط الدائرة
0: تمر
1: برودري مستحيل رودري ما يستلم كرة في أقرب نقطة يعني المدافع يلعب الرودري لاعب خط
0: الوسط كان بقى جميع
1: اللاعبين نقطة التوزيع يعني أنت اليوم عندك مركز وعندك فروع رودري كان هو هذا السنتر اللي هو كان كل لحظة وهو طبعا عمره 30 سنة الآن قدم مباريات من أعلى المستويات خاصة أمام فرنسا ويوم أمس أمام المنتخب الأرجنتيني ويستحق هو أن يكون نجم هذه البطولة يستحق بما قدم من مجهود بهذا العمر بما قدم من إمكانيات عالية وهو فعلا امتداد لما كان يقدمه مع غوارديولا في مانشستر سيتي
0: نعم. يعني هو نقدر نقول له هو اكتشاف غوارديولا بحكم أنه سحبه من الدوري الإسباني يمكن كان بأتلتيكو بالباو
1: أتلتيكو
0: كان يعني شبه يعني ما كان معروف أبدا بكل شيء
1: كثيرين
0: اجى على نادي مانشستر سيتي وعمل اسمه أوكي يعني الفضل كبير لغوارديولا أنه يعرف يقرأ اللاعبين صراحة
1: جماعية إسبانيا في مباراة فرنسا هي اللي فوزت إسبانيا نعم جماعية إسبانيا
0: عدم الاعتماد على النجم الأوحد
1: ما كان عندهم نجم أوحد
0: ولا واحد
1: الكل
0: ولا
1: هو
0: واحد.
1: نعم الكل اللي
0: حتى يا مال يعني ظهر بصورة اعتيادية من قارب لكن
1: يعني هو كان يمكن أقل لاعب في آخر مباراتين قدم مستوى
0: صحيح.
1: يعني بمقارنة باللاعبين اللي موجودين مثلا يعني البارحة ويليام نزل غير سير المباراة
0: أولمو نشط أولمو حتى مع برشلونة مو دائما يلعب كمركب أساسي
1: كان رائع أولمو أحسن واحد من أحسن اللاعبين مع منتخب إسبانيا مع رودري مع رويس مع بيدري اللي آخر ثلاث لعبات ما بدأ يعتمد عليه كلاعب أساسي في منتخب إسبانيا. فرنسا يعني كان عندهم يبين عندهم مشكلة يعني مشكلة النجوم كمية النجوم اللي موجودين في فرنسا والأسماء اللي موجودين في فرنسا يمكن أثرت بعض الشيء كمية المديح الأخبار المواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الأمور قد تكون أثرت على منتخب الفرنسا يعني تحس إنه هم بدأوا ينزلون إلى المباريات وهم يعني بيهم نوع من الغرور يعني. خاصة الخط الأخير يعني الأربعة الأخيرين اللي هم باركولا أوليسي إمبابي وديمبلي يعني أمام فرنسا ما شفناهم
0: أمام إسبانيا
1: ما كانوا أمام إسبانيا ما شفنا والغلط الثاني اللي هو دي شامبو قع بي إنه هو أشرك أمام المنظومة الإسبانية لعب باثنين سناتر يعني أنت تلعب أمام ثلاث سناتر إسبانيا تلعب أنت لعبت باثنين سناتر ولعبت بصانع لعب اللي هو أوليسي صعب جدا أنت تقدر تقاوم هذه المنظومة على أعلى المستويات يعني لاعب إسبانيا في أعلى مستويات الضغط هو يقدر يخرج لك الكرة من حارس المرمى إلى حارس المرمى منتخب الفرنسي يعني ما شفنا
0: هذا ميزة ميزة إسبانيا
1: شواميني ما يقدر
0: ميزة إسبانيا إنه يلعبون تحت الضغط حتى تحت الضغط يلعبون هذه الكرة الباصات القصيرة بالضبط. دائما لا يتخلون على الفرصة
1: شواميني ما كان جيد إنه اختيار صائب في هذه المباراة كان ما مفروض يلعب شواميني في هذه المباراة وكان مفروض يسحب واحد من اللاعبين يسحبه يلعب خط وسط ثالث ارتكاز ثالث معهم يشكلون رأس مثلث إنه يقدرون على يقدرون يجارون الفريق الإسباني هذه أنا وجهة نظرنا مثل أنت تمام. عندك وجهة تمام. نظر أنا يعني هم أيضا يعني هم ديشام حاصل على كأس العالم مدربين عالميين دولة يعني لكن إحنا من نشوف كرة قدم أيضا نقدر نشخص بعض الأخطاء أو بعض الأخطاء
0: حسب وجهة النظر ربما
1: وجهات النظر قد هم ما يعتمدون عليها
0: كابتن المباراة الأخرى بالنصف النهائي اللي دائما مباراة بين هذين المنتخبين تحمل الطابع
1: سياسي
0: ربما سياسي ومنافس إلى أبعد درجة هي المباراة اللي بين الأرجنتين وإنجلترا إنجلترا قدمت شوط أول ممتاز خاصة قبل ما تسجل الهدف لعب ممتع متوازن عدم الرجوع لكن عدم همين المجازفة الزائدة بالهجوم واللي أثمر عن تسجيل الهدف الأول لكن شفنا في الشوط الثاني تراجع مخيف
1: جدا
0: يعني هو اللي فسح المجال أمام الأرجنتين إنه تتسيد الملعب وأنه أعطى الفرصة أنه ترجع بالنتيجة وثم تفوز في هذه المباراة أكيد كان هناك لغط وعلامات استفهام على التحكيم في هذه المباراة يعني ما حد شفنا تكلم على مباراة فرنسا وإسبانيا على التحكيم
1: كل مباريات كابتن أنت تتكلم أيضا كل مباريات الأرجنتين كان هناك لغط على التحكيم كل مبارياتها من مباراة الأولى أمام الجزائر حتى مباراة الأخيرة يوم أمس
0: نتكلم تكتيكيا عن هذه المباراة ثم نجي على التحكيم بها يعني
1: لحد دقيقة 60 منتخب إنجلترا كان ممتاز المنتخب الأرجنتيني اعتمد منذ اللحظة الأولى في عملية صراعات بدنية وضرب
0: مستفز
1: ومستفز للاعب الإنجليزي حاول أنه يوصل اللاعب الإنجليزي إلى مرحلة الخوف أو مرحلة أنه الاستفزاز حتى مثلا يحصل على طرد يحصل على انذار بالمقابل أيضا يعني التحكيم كان يغض النظر عن كثير من هذه الحركات وهذه الصراعات الثنائية يعني كان إنزو فرنانديز كان مفروض يطرد بالشوط الأول الحركة اللي قام بها وعملية الضرب على الرأس من الخلف بالضبط على أندرسون كانت يعني حركة صعبة جدا في مباريات كرة القدم
0: خلاص الاتصال
1: نعم
0: ألو
2: ألو
0: ألو مساء الخير
2: ألو مرحبا كابتن مرحبا
0: هلا بيك هلا بان أخبارك
2: الحمد لله بخير. الله يخليك. إن شاء الله بخير يا ربي.
0: الحمد لله، شكرا جزيلا. كنتوا تتابعون كأس العالم بالبيت؟ نعم. يعني المنتخب الفاس هو تشجعونه لو انتم تشجعون الارجنتين لو اي منتخب؟
2: بصراحه انا كنت اكثر شيء العراق، بس من طلع العراق
0: جميل
2: بقيه، يعني ما كان عندي
0: تحصيل حاصل صارت المباريات. جميل جميل.
2: ايه
0: نعم
2: ايه صح. العراق من طلع يعني مع الاسف يعني ان شاء الله
0: تمام
2: بالغير ان شاء الله
0: ان شاء الله زين
2: ان شاء الله يا
0: الله كريم. أسألي سؤال، أكثر منتخب في كأس عالم واحدة سجل أهدافها؟ في كأس عالم واحدة يكون منتخب سجل أكثر من المنتخبات البقية، أي هو أي منتخب هو؟ المجر، البرازيل، أم ألمانيا؟
2: برازيل.
0: البرازيل. تمام يلا تسمعين الجواب في نهاية الحلقة. يلا
2: مع السلامة.
0: كابتن،
1: فبصراحة يعني الشوط الأول يعني حتى تحس إنه اللعب رغم إنه يعني كمستوى عالي كإثارة كان موجودة، لكن اللعب في كثير من الأحيان أصبح ممل من يكون تشوف أكو صراعات وثنائية أو هناك ضرب بالملعب، هناك استفزاز بالملعب، وما تحس إنه أكو رادع. يعني تحس
0: كابتن إنه هنا أنا وصلت النقطة مالتي، إنه لما يباوع متفرج يكون حياده ويباوع على هذه المباراة. أعتقد لما يشوف هيجي تصرفات من منتخب معين راح يستفزه بدون
1: بالضبط.
0: لكن لما نكون أنا كمنتخب أنا أشجع المنتخب الفلاني ويقوم بهذه التصرفات راح أشوف للمبررات
1: بالضبط.
0: والمنتخب اللي أنا أكره أكيد راح أكون أكثر هجوما عليه. هنا الحيادية
1: يعني احنا اليوم هسه من قاعدين هنا أكيد يعني ما نقول الآلاف، لكن هناك المئات اليوم يسمعونا، حتى إذا يسمعنا نفر واحد. احنا لازم اليوم نتكلم بحقيقة.
0: نعم.
1: احنا اليوم أنا ياك يمكن كل واحد أنت تعرف ميولي جمهوري يمكن وأنت يعرفون، لكن اليوم نتكلم علينا أن نتكلم الحقيقة، أنه ما نجامل، أنه ما نكون متحيزين لطرف على حساب طرف. بالأخير هي مباراة كرة قدم تنتهي بوقتها وينتهي الموضوع ويمكن تصير فيها بعض المناكشات، بعض الأمور تكون مسلية أنه ما تعبر الحدود. بالأخير هي مباراة كرة قدم، يعني هي مباراة رياضة. يعني احنا اليوم نقول الكل لازم يتحلى بالروح الرياضية، اليوم الكل لازم يتقبل الخسارة. ليش؟ بالأخير هي اكو فائز واحد واكو 47 خاسر، خلص طلعوا من البطولة. هي البطولة 48. بالأخير هي اكو فائز واحد. اللي يلعب كرة قدم يجب ان يكون يتحلى بالروح الرياضية. اي ما حصل في هذه كأس العالم كان مستفز للكثيرين، يعني حتى للمتابع المحايد كانت بعض الأمور مستفزة. ليش؟ يعني اليوم شفنا إحنا الإعلام بالضبط. الكل يتكلم على هذه النقطة.
0: يعني أنا أول مرة أشوف إعلاميين معروفين ومحللين معروفين على قنوات عالمية يخرجون ويتكلمون على حالة الإجحاف اللي يصير ضد منتخب معين.
1: بالضبط.
0: من قبل.
1: هسه إحنا خلنا نتكلم.
0: ما شايفينه الإجحاف.
1: نتكلم ب كل المنتخبات اللي لعبت أمام المنتخب الأرجنتيني عانت من مسألة الإجحاف هذا، أو من مسألة أنه أكو هناك يعني ميلان أو يعني في صالح المنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخبات الباقية. يمكن صارت بعض الحالات، مثلا صارت مع المنتخب الفرنسي ضد مثلا إسبانيا، أو مع في مباريات مثلا صارت مع المنتخب الألماني عندما لعبت مع الباراغواي، أيضا كانت مباراة خشنة جدا والحكم كان في بعيد جدا عن سير المباراة، وكانت يمكن تصل إلى مسألة حتى التضارب الأيدي، كثير من الأمور. لكن هذه قد تحدث في مباراة واحدة
0: بالضبط
1: مع حكم واحد، لكن عندما تستمر السلسلة من أول مباراة وثاني مباراة وثالث مباراة وبعدين تجي مباراة 32 وال16 وال8 وال4 وحتى النهائي، فبالتأكيد أنت يعني أكيد أكو هناك سر خلف هاي سر وراء هذا الموضوع. يعني أنه عملية ليش هذه الحكام دائما هذه المجاملات، لهذا الفريق. والكل يعني اليوم أنا أجمع كل النقاط، إنه المحللين، الصحافة، العالم، ما معقولة هاي العالم كلها مثلا ما تفتهم أو ما تعرف. أنت اليوم ده نشوفه بعيننا إحنا، ما حد مدى ينقل إن مثلا ده نسمع، إحنا ده نشوف عن طريق الشاشات، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كل ملعب بي 40 و50 كاميرا تنقل كل الأمور.
0: ألو ألو ألو
2: ألو
0: نعم
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا سارة.
2: الحمد لله،
0: أخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: شلون شنتو يا كأس العالم؟ قصدك بس مباراة النهائية؟
2: اي والله، بس البارحة تابعت.
0: تمام. يعني وشنو يعني فرحتي فوز اسبانيا لو
2: لا فزت على الارجنتين؟
0: البقية بحياتك. تمام. الله الله الله يزيد فرحكم دائما ان شاء الله تكون. سارة، منتخبنا هاي المنتخبات الثلاثة أحرز أكبر عدد من الأهداف في كأس عالم واحدة، المجر، البرازيل، ألمانيا.
2: شنو أول خيار؟
0: المجر اللي هي هنغاريا، ثم البرازيل، ثم ألمانيا.
2: ألمانيا؟
0: ألمانيا. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
2: تمام،
0: يلا شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. تمام كابتن. يعني هي أعتقد في هذه المبارتين كانت حالتين مؤثرتين جدا اللي أنت ذكرت. واحدة من عدها هي كان أنزو فرنانديز، كان ما يستحق إنه يطرد في هذه المباراة، وخاصة كانت أعتقد الحالة في بداية المباراة.
1: في بداية المباراة وفي منتصف الملعب يعني.
0: كانت راح تقلب الموازين 100% أكثر بصالح إنجلترا.
1: منتخب إنجلترا. نعم.
0: المباراة الحالة الثانية اللي صار عليها لغط، هدف الثاني لأرجنتين الكل انه
1: كان هناك فاول،
0: فاول دعس على ميسي، دعس على قدم
1: ميسي على
0: الظهير الايمن.
1: نعم، على اللاعب
0: الظهير الايسر،
1: الظهير الايسر،
0: واستفاد من عدها ميسي وسجل المنتخب الأرجنتيني يعني الهدف.
1: انا بشوف، خلي اقول لك كابتن، ايضا خسارة إنجلترا يتحمل جزء كبير من عدها المدرب. نعم
0: طبيعي.
1: أنت بعد دقيقة 60 أمام فريق مثل الأرجنتين يمتلك هذه الأسماء، أنت لحد دقيقة 60 أنت مسيطر ولاعب وتقدر تجاري هذا الفريق، وعازل أحسن لاعب بالفريق، عازله ما كان أكو خطورة على المنتخب الإنجليزي،
0: المنتخب بصورة عامة يعني.
1: بالضبط. أنت من تجي تخرج أحسن لاعبين عندك وتلعب بستة مدافعين وتفرغ الأطراف، ست لاعبين يلعبون في داخل منطقة الجزاء، وتعتمد على لاعبين اللي هم هاري كين وبيلينغهام، يعني الاثنين هم كسرعة وكلاعبين إلى الأمام هم بطيئين نوعا ما مقارنة مثلا براشفورد، بساكا، بإيزي. ثلاث لاعبين كانوا ممكن انه لو مسوي تبديلات صحيحه مقوي الاطراف. ليش؟ احنا كل شاهد المباراه، مين اجت الاهداف في مباريات راس الاخضر؟ الاطراف، ميسي يرفع طوبه كلا جول. امام مصر الاطراف، الهدف الثاني ايضا كلا جول. امام انجلترا نفس الموضوع.
0: نعم
1: نفس الموضوع. يعني انت الهدف الاول تشوف 10 لاعبين إنجليز داخل منطقة ال 18، بعد ال 18 ماكو ولا لاعب إنجليزي. فرنانديز يعني استلم كرة وسدد وسجل هدف بأريحية كبيرة، حتى ماكو لاعب ضغط عليه. هذه الهدف الأول. الهدف الثاني نفس الموضوع، انطوا حرية كاملة لميسي أنه يسجل، يلعب براحته وأنه يرفع الطوبة بكل سهولة، وهو لاعب متمكن انه يقدر في اي دقيقه يصنع الهدف ويسجل الهدف. احسن لاعب بالعالم، يعني ما تقدر تغمط تقول غير هذا الكلام.
0: ولا اخذ الاتصال. الو
2: الو
0: الو اهلا، من وياي؟
3: ماجدة.
0: ماجدة، يا هلا ماجدة. ماجدة، شلون جوية كأس العالم؟
3: والله بخير.
0: والله تابعتيها كلها لو مباراة محددة ولا أو ولا يهمك؟
3: أكو مباراة تابعتها وكلها يعني.
0: يعني أي منتخب كنتي تشجعين؟
3: إيه أشجع الأرجنتين وأشجع البرتغال وأشجع
0: كثير. جميل، يعني أنت جميل، يعني ما متعصبة على منتخب معين.
3: لا لا.
0: زين. ماجد السؤال يقول برازيل كم هدف سجلت في كاس عالم واحدة، أكبر عدد من الأهداف سجلتها في كاس عالم واحدة، في كاس عالم واحدة هي في مجمل كؤوس العالم هي أكبر منتخب سجل هي البرازيل في عدد الأهداف، لكن في كاس العالم الواحدة هو إيش قد رقم قياسي مالتها؟ عندي ثلاث خيارات، 20 21 22. بكأس عالم واحدة زين أكبر عدد سجلته برازيل هو كم هدف؟
3: الخيارات،
0: الخيارات قلت لك 20 21 22. عشرين. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
3: تمام.
0: شكرا جزيلا. نعم كابتن، يعني احنا نقول السبب الرئيسي بعيدا عن التحكيم المدرب.
1: بالضبط، يعني احنا اليوم لا نذب اللومهم كله على التحكيم، يعني لا نبخس حق ارجنتين، قدمت في الشوط الثاني في ظل التراجع الانجليزي.
0: بالضبط.
1: قدمت مباراة على اعلى مستويات، تبديلات مهمة جدا، يعني شوف فكر سكالوني شون كان، يعني لعب اوتومندي. ليش لعب اوتومندي؟ يمكن المتابع ما يعرف، يعني أوتومندي واحد من أحسن من يلعبون ضربات الرأس،
0: ويشارك دائما،
1: ويشارك نعم. دائما في الهجوم، والبارحة عملها أيضا مع المنتخب الإسباني. نعم. نشوف آخر خمس دقائق أوتومندي يلعب إلى الأمام. نعم يشارك في ضربات الرأس، ليش لا؟ مدافع متمكن 38 سنة خبرة، يلعب ما زال يلعب بالدوري البرتغالي، يلعب في نادي أتصور لو بورتو لو بنفيكا،
0: بنفيكا
1: زين. فهنا تلعب عامل دور المدرب، خبرة المدرب في هذه الظروف. أنت مدرب أمام من دقيقة 60 تلعب بهذا الطريقة وبهذا النمط، تراجع، أنت تسوي دفاع منطقة كامل متأخر جدا على 18 يارد، بالتأكيد أنت راح تخسر أمام فريق مثل فريق الأرجنتين. يعني يمتلك كل الإمكانيات، امتحامات بدنية، مهارات على كل المستويات. يعني اللاعبي عنده لاعبين يمكن ما شاركوا في هذه البطولة من أحسن اللاعبين اللي موجودين بالعالم، واحد من عندهم نيكوباس مهاجم شو اسمه اللي لعب بالدوري الإيطالي زين، لاعب ثاني عمره 18 سنة أيضا ما أشرك في هذه البطولة، واحد من أحسن المهارات اللي موجودة بالعالم، ويستوقع لأنه يكون لاعب خطير جدا، خطير جدا مثل دي ماريا وغير دي ماريا، كلهم هذول اللاعبين الأرجنتيني الموجودين.
0: تمام. ألو
4: ألو
0: ألو لينا
4: ألو
0: ألو هلاو بخيات
4: والله دخيت
0: والله بس انت
4: هلا دخيت انا اخبار واخا
0: تم البليل مغلب لك يا غلب لك تم البليل غلب لك يا مغلب لك
4: المهم انا حتى متابعه شلو لي بس قولكم خزيان نوع ايش قاعد لقطات يعني
0: ايه مطرب ولا غير مطرب ولا
4: لا مطرب لي لا يا البني خيوا
0: ايه
4: مصخيوا وشان انا لا يا ما مطرب
0: يا انا باسم لك
1: اي اول شمن انا لي ويده متابعه
4: انا
1: تم القلب ولا دني
4: اول شخص لا دير حتى الان مباراه لا نادي الشباب ولا اي اكاديمي اي اخر ولا تشدوك مع انه انا قمعي خبر واريد شرعي مني واخذاته بس انا وبايا هربي نادي الدقوي
1: زين بصخ لك آية مغلب لأرجنتين يعني
4: لا بصخ لي يعني أنا لينو من يعني هذا مشجع له بس لا بصخ لي
0: إيه أقرأ يا وغلبت بس خطوة يعني لا إيه
4: بس خطوة طبعا
0: إيه دي الله باش تمام تمام.
4: سؤالي للجواب رئيس المندي.
0: يلا بدان بعد مخبيرة بودنا النخ سؤال بيو النخ. موري هدية برازيل قال خكاس عالم يعني مقه بش قوله وته لطالة كان رقم قياسي ديدا قال خكاس عالم مقه يوه سري قوله يعني خو سري يعني تريو سري
4: يعني أهداف
0: ديدا ايه بس ديد برازيل ايون برازيل المجمل قال كاس العالم كله من تاريخها حلدا بجمون كله منتخبات مثيثي لقوله قرب جمعو خلو بس قاعد خكاس عالم بالنسبة دي ده رقم قياسي دي ده قاعد خكاس عالم مقا يهو اسري خو اسري وتريو اسري ايه ايه ايه رقم قياسي دي ده تشي ده مقا له كجبوني اما وشوشتي قول
4: لا
0: تري مور بيه دوس يدي الله موري دي الله دي الله باي باي وقت اخفت له دي الله تري وسري والله اسري ها مساعدة صديق أي صديق مخوير إيطالي أمر لك إذن حذف إجابة ليه تنحذف إجابة
1: خرقم دهل وخلص ها هي
0: خاوس خاوس شمت الجواب نهاية الحلقة باي باي كابتن تمام نجي على مباريات المركز الثالث والرابع
1: مجزرة
0: يعني سجلت في هذه المباراة واحدة من أكبر نتائج أو في مجموع يعني الأهداف للفريقين واحدة من أكبر نتائج تاريخ كأس العالم يعني اللي هي 10 أهداف بين المنتخبين اللي انتهت 4-6 بعض النتائج القياسية في كأس العالم نعطي معلومات للمستمعين أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم كانت فوز المجر على السلفادور 10-1 يعني المجموع 11 اللي هو أكبر نتيجة
1: صور 1982
0: 1982 كابتن لكن معلومة على المجر المجر في سنوات في فترة من الأربعينات والخمسينات حتى الثمانينات يعني قبل كانت واحد من المنتخبات القوية جدا يعني دائما ما كانت تنافس المنتخبات البقية وحتى الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في مباريات كأس العالم الواحدة هو باسم المجر رغم أنها لم تفوز بكأس العالم هذه إحدى النتائج والنتائج الكبيرة الأخرى هي الفوز هي المجر تكرر الفوز هي على كوريا الجنوبية 9-0 مثل ما تفضلت 1954 ثم يوغوسلافيا 9-0 على زائر سنة 1974 وبعدها تجي أو هذه تجي بالمرتبة الثانية هذه النتيجة 6-4 حضرت بين إنجلترا وفرنسا النتائج اللي قبلها كلها كان منتخب ضعيف أمام منتخب قوي لكن هذه النتيجة كان منتخبين من صفوة المنتخبات العالمية كابتن
1: والله كانت مجزرة أهداف وإحنا استمتعنا بها بس يعني يعني ما أعرف أنا كان عندي شعور أن الشوط الثاني قد تتغير الأمور وفعلا تغيرت الأمور ليش؟ يعني إحنا قبل سنتين يمكن كليتنا تابعنا
0: صراحة يعني أنا كنت أتابعها الشوط الأول شفته استمتعت به لأنه أحب
1: إنجلترا أكيد
0: لكن بديت أنعس فراحت نمت لكن توقعت أنه فرنسا تعود في الشوط الثاني
1: يعني بس هي بس ملاحظة أنه يمكن قبل سنتين في بطولة الأمم في أوروبا يعني كانت هناك مباراة بين إسبانيا وبين فرنسا إسبانيا تقدمت 4-0
0: نعم
1: الشوط الثاني فرنسا سجلت 3 أهداف صارت النتيجة 4-3 أصور أو 5-4 4-3 يمكن، يعني يمكن لو باخي دقيقتين فرنسا كان سجلت الهدف الرابع. ما حدث في هذه المباراة أنه ديشامب هي كانت المباراة الأخيرة إلى الوداعية، نعم. لأنه بعد هذه البطولة ديشامب ودع الفريق واستلم زين الدين زيدان
5: نعم.
1: فراد يحاول أنه يشرك كل اللاعبين، ما فكر بنتيجة المباراة،
0: يعني حتى نوعا ما على انجلترا ينطبق هذا الكلام
1: بالضبط، يعني حتى الفريق وتشكيل. الانجليزي ينطبق هذا الكلام، لكن الفريق الانجليزي ما لعب بالمنظومه الدفاعيه، بقى المنظومه الدفاعيه اللي لعبت كل مباريات كاس العالم. ديشام سوى غير كل المنظومه الدفاعيه، نعم. حتى اللاعبين اللي ما لاعبين، يعني واحد من عندهم كوناتي ما لعب ولا مباراه، ماثيو هرنانديز ما لعب ولا مباراه، تك دفاع اللي هو مكان لوكاس دين ايضا ما لعب ولا مباراه، اللاعب الآخر اللي لعب مع كوناتي يعني شوي أنسى أسمائهم، اللي لعب بعد ما انصاب ساليبا هو نزل مكانه في مباراة الأرجنتين، مباراة إسبانيا إيه هو أيضا لعب، أربع لاعبين يمكن لأول مرة يلعبون في خط الدفاع في منتخب فرنسا، لهذا سوى عندهم خلل في ظل تواجد لاعبين على أعلى مستوى، راشفورد وساكا وإيزي هذول اللاعبين طيارات، يعني شون خسر بهم كأس العالم توخيل.
0: يمكن احنا شفنا انه الهاتريك اللي سجله ساكا باكايو ساكا، لكن مباريات القبل لم يكن يعتمد عليه.
1: اي هو مو هذا فكر المدرب اليوم شون ده يلعب، يعني اكو مرات كثير من المدرب بفكره يظلم كثير عدد كبير من اللاعبين، انا قلت لك يعني البارحه لاعبين على مستوى عالي قاعدين على دكة الاحتياط في منتخب الأرجنتيني، يا أخي واحد من عندهم نكر المدرب اليوم شون ده يلعب، يعني أكو مرات كثير من المدرب بفكرة يظلم كثير عدد كبير من اللاعبين، أنا قلت لك يعني البارحة لاعبين على مستوى عالي قاعدين على دكة الاحتياط في منتخب الأرجنتيني، يا أخي واحد من عندهم نيكوباس، واحد من أحسن اللاعبين

0: دقيقة 52 فرنسا جلت هدف، دقيقة 67 فرنسا جلت هدف، قلنا خلاص فرنسا راح ترجع تفوز. هناك صارت ضربة جزاء. اي بالضبط، يعني كانت ممتعة. اجمل ما هذه المباراة انها كانت بلا قيود، وكأنه تحس انه شلون احنا نلعب مباراة كرة
1: بدون
0: قدم،
1: بدون خشونة، بدون
0: يعني مباراة للاستمتاع، مباراة للاستمتاع. شلون احنا اليوم من نلعب مباراة، يعني ايام زمان من احنا اطفال نلعب مباراة بالشارع، يعني تحسهم هم بلا مدرب، يعني انه الفطرة او المهارات او ما يختزن عقله، انه هي هيك كانت المباراة. لهذا كانت نسبة الاهداف عالية جدا، يلعبون بأريحية بدون ضغوط.
1: واللقطة المؤثرة جدا كانت اجتماع الفريقين بعد والصلاة والشكر بعد انتهاء المباراة.
0: بالضبط، هاي كرة القدم اللي احنا نقول عليها، وهاي الرياضة اللي احنا نقول عليها، انه هي دائما تجمع لا تفرق.
1: تمام، بدنا نشوف حنان شو تقول. الو،
0: راحت
1: حنان، خلينا نشوف هذا. الو
2: الو
1: الو، هلا، مساء النور. الله يخليك، شلونك انت؟
2: الله يبارك فيك. الله يخليك،
1: احوالك؟
2: الله يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله.
1: الله يخليك. من وياي؟
2: لوي حكمت.
1: يا هلا بلوي، شلونك يا لوي؟
2: عزيز شلونك؟
1: الله يخليك
2: حبيبي. انت حلو
1: لوي، اي منتخب مسجل عدد اهداف في كاس عالم واحده، أكبر عدد من الأهداف؟
2: نعم
1: نعم، عندك الخيارات، عندك البرازيل، عندك ألمانيا، عندك المجر اللي هي هنغاريا. يعني
2: المجر هنغاريا 100%.
1: إيش مدريك ليش 100%؟ يعني
2: 100% بين لنا يا خبي، مرة واحدة بس ربحانه هذا.
0: ما ربحانه لا، هي صعدت عن نهائي بالأربعة وخمسين وخسرت قدام ألمانيا. يعني بوكيت بوشكاس شان.
1: تمام، كيفك هسه؟ ثبت هنغاري. يلا تمام، اسمع الجواب نهايه الحلقه حبيبي. يا هلا، مع السلامه. اتصال اخر ونرجع بعدين ويا كابتن بسام. الو
3: الو
1: الو، الله يخليك، شلونك انت؟ الحمد لله. منتخبك وين وصل بهاي الكاس العالم؟ اقول منتخبك وين وصل بهاي الكاس العالم؟
3: منتخبي؟
1: ايه؟
3: وين وصل؟ ما وصل شيء.
1: ما وصل؟ منو كان؟
3: لا المنتخبات ايه؟ ايه؟ لا والله ما
1: اعرف. خوش.
3: اسبانيا وبرازيل.
1: زين. اثنيناتهم وصلوا؟ زين، يعني انت
3: اي يعني
1: تعبوا الباحه، تعبانين كانوا. تمام، ما كانوا اثنين وياهم، ما كانوا موجودين.
0: اي إيفانتينو والحكم.
1: تمام، قول لي، برازيل في بطولة كاس عالم واحدة كم هدف سجلت؟ 20 21 22 20. اسمع الجواب نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. كابتن، المباراة الأخيرة مباراة يعني حسب قبل المباراة، لمن كان ترشيحات أكثر
0: بالنسبة لي لو على المستوى العام؟
1: أنت يعني نفسك وخلي المستوى العام، خلي نقول
0: يعني 50-50
1: عدم أصور. بعيدا عن الأمنيات يعني.
0: ايه اكيد 50-50 كانت. ليش؟ بحكم عدة ظروف، يعني الفريق الارجنتيني بما يمتلكه من لاعبين بامكانيات بدنية هائلة جدا.
1: نعم.
0: والفريق الاسباني بما يمتلك من مهارات وجماعية عالية جدا، فاصور كانت 50-50. لكن كانت
1: ناخذ حنان بعد ما ناخذ اتصال.
0: نعم.
1: يلا. الو الو حنان. هلا تخيت، احوالك؟ بسمته. حنان موري، أول شيء إسبانيا وأرجنتين، يعني منتخبات كي بتوال، ويعني المنتخب ديدا خلطوا على القلة، يعني لا هيمة ولا غيمة داوة.
4: لا أنا عجبها لإسبانيا، الحمد لله أغلبها.
1: إيه، بريخة بعدم كبيرة بريخة.

0: حنان موري برازيل مقا قولم في ثيلا قاوت خكاس العالم اسري خوسي تريوسري تريوسري
1: نعم
0: اوكي بشمت جواب نهاية الحلقة يا باي باي تمام كابتن
2: ايه ف من بدت اللعبة يعني انت من تشاهد اول عشر دقائق من المباراة انت تصاب بالصدمة يعني شلون برنامج الصدمة
0: نعم
2: يعني سيطرة كاملة للفريق الاسباني مع تراجع انا اشوفه غير مبرر
0: من
2: الارجنتين هجمات للفريق الاسباني
0: يعني نفس اللي شاهدناه مباراتهم مع انجلترا تقريبا
2: بالضبط تقريبا نعم. لكن كان في مباراة انجلترا كان اجرأ
0: نعم
2: كان هناك اكو جرأة مع القوة مع مباراة يوم امس كان تراجع مع خشونة مفرطة التحامات زائدة عن الحاجة نرفزة غير مبررة يعني اعتراضات على قرارات الحكم رغم انه الحكم كان جيد يعني يوم امس ما كان حكم غير يعني ما نقول متحيز لكن كان حكم جيد اختلف عن الحكام في المباريات السابقة لكن ما شاهدنا البارحة أرجنتين خسرت بيدها يعني أو هي خسرت نفسها من خلال طريقة اللعب ومن خلال اختيار الأسماء أيضا اللي شاركت
0: يعني أنا حسب اعتقادي أنه كانوا يتعون المباراة من أجل ضربات الجزاء باعتماد على إمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها الحارس المرمى
2: بالضبط يعني لا ننسى ترى إذا كان مثلا حارس مرمى إنجلترا يعني الأرجنتين يمتلك إمكانيات أيضا حارس مرمى إسبانيا يمتلك واحد أوناي سيمون واحد من أحسن الحراس المرمى في العالم يعني أنه هو حتى المدرب فضله على حارس مرمى الأرسنال حارس مرمى برشلونة وهذا بالتأكيد يدل على أنه هذا الحارس واصل إلى مرحلة كبيرة من من من الإمكانية
0: تمام
2: لكن ما شاهدنا أنه فريق متراجع بلا مبرر انتهى الشوط الأول والأرجنتين تمتلك إحصائيات صفر هجمة مع صفر تسديدة على المرمى يعني وهذا فشيء نادر جدا أو لم يحدث في تاريخ مشاركات الأرجنتين في كأس العالم منذ 1930 ولا حد اليوم
0: يعني حتى بانتهاء الوقت الأصلي والإضافي من الشوط الثاني تسديدة واحدة أو هجمة واحدة خلينا نقول مو تسديدة
2: نعم هجمة واحدة كانت منظمة نعم بسبب تراجع الفريق الإسباني بالشوط الإضافي آخر خمس دقائق يعني أنت تلعب 115 دقيقة أنت صفر
0: يعني صفر هجمة لولا أداء مارتينيز إميليانو مارتينيز كان استقبل 5 و6 أهداف
2: يعني إذا من مو أقل من 4 أهداف في ظل تواجد الإمكانيات الجماعية والبشرية
0: نعم.
2: كان هناك تواجد ممتاز أيضا يعني التحكم الرائع من قبل المدرب الإسباني في نمط ونسق المباريات من خلال اعتماده على مجموعة من اللاعبين التبديلات يعني حتى تبديلاته كانت
0: يعني ما يحسب
2: ممتازة
0: ما يحسب المنتخب الإسباني هو
2: كابتن
0: عدا هذا إنه ما يحسب لهم إنه عدم الاستعجال في التسجيل
2: تأني
0: يمشون يمشون على نفس الأسلوب بكل ثقة
2: بالضبط يعني إحنا اليوم هو من مثلا من
0: أجلس مستقبل على طول
2: رويس
0: أجلس
2: رويس لعب بيدري من قعد أوريو زبال لعب بمورينو بوليام بعدين قعد لابورت لأنه أتصور صار عنده إصابة بإيريك غارسيا يعني أنت من تشوف حتى ذولا اللاعبين وين يلعبون شوفهم يلعبون في برشلونة يلعب في أتلتيكو بلباو يلعب في باريس سان جيرمان فبالتأكيد الإمكانيات اللي كانت موجودة أو المتاحة أمام هذا المدرب هم كان إمكانيات كبيرة
0: أحرز بطولة أوروبا ثم أحرز كأس العالم
2: ويستاهل
0: تمام
2: يستاهل
0: هذه بالنسبة للفرق بالنسبة للنتائج الفردية أكيد كيليان بابي أحرز لقب هداف البطولة بعشرة أهداف ثم ليونيل ميسي 8 أهداف بعدهم لاعبين إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام 7 أهداف وهاري كين 6 أهداف هنا كل اللاعبين في خط المقدمة عدا بيلينغهام اللي تقريبا من وسط مهاجم خلينا نقول له، يعني يحسب الى بيلينغهام تسجيل هذا العدد من الاهداف،
2: هذا كان دوره من اجل
0: ريال، ويمكن سجل واحد من اجمل الاهداف في البطوله
2: كذلك مارادونا، يعني هو سجل هدف رائع جدا، وكان يمكن يقدر يسجل الهدف الثاني، لكن هو بكل روح رياضيه اعطى الكره لياساكا حتى يسجل هاتريك في كاس العالم، وبالتاكيد يعني من يسجل هاتريك بالتاكيد سيذكر تاريخ اسمه.
0: تمام. ومن الأكيد جو أحسن حارس مرمى أوناي إمري،
2: يعني هو الفائز يستحوذ على كل الجوائز ما عدا الهداف،
0: يعني هو استقبل هدف واحد يعني فقط،
2: ما عدا الهداف الفائز يستحوذ على كل شيء، يعني إنه يعني يوم أمس كثيرين قالوا لا ليش مثلا رودري أحسن لاعب، رودري أحسن لاعب، رودري يعني كان سنتر الكرة الأرضية بالنسبة لإسبانيا.
0: نعم
2: بالضبط، يعني مركز الثقل في الفريق الإسباني هذا رودري، وما شاء الله عليه
0: أحسن يعني أحسن لاعب شاب كوبارسي،
2: يستاهل يستاهل الشاب بإمكانيات، يعني 18 19 20 سنة يلعب بإمكانيات عالية جدا، يعني الفريق الإسباني ما شاء الله عليهم مجموعة شباب يلعبون كرة قدم حديثة ورائعة، وتحسهم هيك كيوت يعني مو مصارعين،
0: بالضبط يلعبون كرة قدم،
2: يلعبون كرة قدم من أجل كرة قدم وليس المصارعة.
0: كابتن، تصنيف المنتخبات في هذه البطولة وليس على مستوى العالم، أكيد المركز الأول اللي فاز بالبطولة إسبانيا، ثم أرجنتين وصيف، إنجلترا مركز الثالث، فرنسا مركز الرابع، النرويج مركز الخامس، بلجيكا سادس، المغرب السابع، وسويسرا الثامن، منتخبنا العراقي بالمركز الأخير في هذه البطولة، أقصد من 48. نعم، لكن على التصنيف
2: العالمي يتعاركون لها ساعة التذاكر مال كأس العالم،
0: تمام،
2: الاتحاد يتعاركون على التذاكر وهل قد بعنا وهل قد بقى وهل قد راحت وهل قد جتي، واحتمال يعني بعد فت 10 ايام قرار محكمة الكاس انه راح يجمد الاتحاد، اكو هيك كلام يعني،
0: اكو كلام انه قنبلة راح تنفجر،
2: قنبلة في جمهورية كرة القدم في العراق.
0: نعم، اوكي، بالنسبة
2: نستحق احنا نستحق كله من ايدينا، يعني مع الاسف يعني المفروض الدولة اليوم تتدخل، يعني مثل ما موجود بالسعودية وقطر وبحرين وبالإمارات وبمصر وفي كل مكان، اليوم احنا الدولة مسرحت لهم على الغارب مثل ما يقولوا، كيفهم الاتحاد كرة قدم ياخذ فلوس ويصرف ويسوي ويطلع ويجيب وفي اي بي وطيارات خاصة وماكو نتائج ومكافش بيناتهم، مع الأسف بهذه الكلمة يعني اقولها امام المستمعين، مكافش بيناتهم بالبرامج وهذا كل واحد جماعته وهذا كل واحد جماعته، العراق واصل إلى مرحلة يعني حتى تقرف أنك تشاهد برامج رياضية في العراق، وأساس الفتنة هي هذه البرامج الرياضية اللي موجودة اليوم في العراق، فمفروض الدولة تتدخل وتضع حد لهذه الأمور، وأنه لا يستوجب الأمر حتى تقطع التخصيصات المالية عنهم، تقطع التخصيص وتحاسبهم وين راحت هذه الفلوس كلهم من الاتحادات، من أتى إلى الاتحاد بعد 2003 لحد اليوم مع الأسف.
0: بالنسبة للتصنيف العالمي، التصنيف العالمي وليس في كأس العالم، أكيد أسبانيا بالمركز الأول، الأرجنتين بالمركز الثاني، فرنسا مركز الثالث، إنجلترا مركز الرابع، البرازيل مركز الخامس، وأكيد المغرب مركز كلش متقدم وممتاز مركز السادس، البرتغال سابع، بلجيكا ثامن، هولندا التاسع، والمكسيك عاشر. هذه المنتخبات، أفضل منتخب آسيوي هو المنتخب الياباني مركز السابع عشر، وبعد اليابان يجي ثاني منتخب أفريقي هي السنغال، إيران مركز الثاني عشرين، ونسبة للعراق يأتي بالمركز 63، المركز الثامن وخمسين السعودية، والتاسع والخمسين نسبة
2: نزلنا قطر. نزلنا كثير، احنا كنا متفوقين على دولة كلهم،
0: كنا ب56 احنا،
2: اي وصلنا مرحله، حتى وصلنا 52 بعد المباراه الاولى امام النرويج قبل مباراتنا، يعني من لعبنا امام اندورا وامام اسبانيا وصلنا حتى ل 52.
0: بالنسبه لسؤالين كانوا للمستمعين، انه البرازيل كم هدف سجلت في اقبى، يعني رقم قياسي بالنسبه للبرازيل في كاس عالم واحده هو 22 هدف، والمجر رقم قياسي مالتها هو 27 هدف، هو رقم قياسي يعني بالنسبة للمنتخبات في بطولة واحدة، وهي للمجر وليس للبرازيل أو لألمانيا، يمكن قليل ما يتوقعون هذه الإحصائية بالنسبة حاليا هو أحد المنتخبات المغمورة اللي لم نعد نشوفها في البطولات الكبيرة حتى على مستوى أوروبا ما لكن قبل كان قوة كبرى في كرة القدم وضخت لاعبين عالميين بالكرة الأوروبية وكثير من العديد من عنهم جنسوا في المنتخبات المنتخب مثل منتخب إسبانيا اللي جنس بوشكاش اللي كان هو من هنغاريا وكان بس سؤال أو جوابي. اتصالين صحيحين حنان ولؤي وراح نسوي هاي القرعة بيناتهم لؤي فاز ويانا بهذه الحلقة ألف مبروك أخي لؤي وحظ أوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمة وكثير ما تسلمنا اتصالات لأن نقاشاتنا ما كانت مستمرة يعني مواضيعنا كانت حلوة وشيقة لذلك في الحلقات القادمة راح تكون فرصة أكبر للمتصلين والمشاركات ونستمع إلى مشاركاتكم وآراءكم كابتن نهاية كأس العالم أشكرك جدا في جميع كنت متواجد ويانا في كم جميع الحلقات شكرا جزيلا لحضرتك
2: شكرا لك كابتن نجار وشكرا لكابتن الحبيب ريبين وشكرا للجمهور اللي تحملنا خلال هذه الأربعين يوم خمس أو ست حلقات قدمنا نعم. من راديو شباب عنكاوة وشكرا لهذا الراديو العزيز الغالي شمن ناله مزيد من التطور والتقدم وشكرا لكل من يتابع كرة القدم بروح رياضية
0: شكرا جزيلا كابتن مرة أخرى شماعة عزيزة خريوثة لتبشلان شمدي إلا خريوثة توخن شلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة كابتن نصار عجماية من قناة خرزة ريبين عسكر خوشن شينا

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

些嘞？

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

واشنطن تثني على تضحيات البيشمركة وتؤكد لن ننسى دورهم في دحر الإرهاب. تماشيا مع معدلات التضخم، شركات في القطاع الخاص بكردستان ترفع رواتب موظفيها. وزارة البيشمركة تعلن بدء توزيع المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي غدا الأربعاء. محافظ أربيل إلزام محطات الوقود بتطبيق قرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر البنزين إلى 850 دينار. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الجيش الأمريكي يعلن وفاة عسكري ثالث متأثرا بهجوم استهدف قاعدة في الأردن. النفط يتراجع والذهب يصعد مع موازنة الأسواق بين الحرب والتهدئة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوى

واشنطن تثني على تضحيات البيشمركة وتؤكد لن ننسى دورهم في دحر الإرهاب. تماشياً مع معدلات التضخم، شركات في القطاع الخاص بكردستان ترفع رواتب موظفيها. وزارة البيشمركة تعلن بدء توزيع المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي غداً الأربعاء. محافظ أربيل إلزام محطات الوقود بتطبيق قرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر البنزين إلى 850 دينار. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الجيش الأمريكي يعلن وفاة عسكري ثالث متأثرا بهجوم استهدف قاعدة في الأردن. النفط يتراجع والذهب يصعد مع موازنة الأسواق بين الحرب والتهدئة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: 手的是本手。
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

واشنطن تثني على تضحيات البيشمركة وتؤكد لن ننسى دورهم في دحر الإرهاب. تماشياً مع معدلات التضخم، شركات في القطاع الخاص بكردستان ترفع رواتب موظفيها. وزارة البيشمركة تعلن بدء توزيع المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي غداً الأربعاء. محافظ أربيل إلزام محطات الوقود بتطبيق قرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر البنزين إلى 850 دينار. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الجيش الأمريكي يعلن وفاة عسكري ثالث متأثرا بهجوم استهدف قاعدة في الأردن. النفط يتراجع والذهب يصعد مع موازنة الأسواق بين الحرب والتهدئة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

واشنطن تثني على تضحيات البيشمركة وتؤكد لن ننسى دورهم في دحر الإرهاب. تماشياً مع معدلات التضخم، شركات في القطاع الخاص بكردستان ترفع رواتب موظفيها. وزارة البيشمركة تعلن بدء توزيع المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي غداً الأربعاء. محافظ أربيل إلزام محطات الوقود بتطبيق قرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر البنزين إلى 850 دينار. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الجيش الأمريكي يعلن وفاة عسكري ثالث متأثرا بهجوم استهدف قاعدة في الأردن. النفط يتراجع والذهب يصعد مع موازنة الأسواق بين الحرب والتهدئة.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شمؤن يا شموع قالة بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: FM Ankawa.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.